على كل حال يا رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين.